الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده

وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر براه في بنفسه وثنى الملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وقرابته وازواجه وذرياته اجمعين. وارض اللهم على اربعه الخلفاء الراشدين سيدنا بكر وعمر وعثمان وعلي ولا بقيه الصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وعلينا ما هم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين والمؤمنين الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وغزه ولبنان وايران وفي كل بلاد المسلمين. اللهم اهلك الكفرة واليهود والمجوس والمشركين والظالمين
1: آمين.
0: من الامريكيين والاسرائيليين واصحابهم ورؤسائهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ومزق ديارهم. اللهم لكلمتك الى يوم الدين. اللهم اشف دعانا وشف مرضانا وارحمنا من كان واهلك اعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم باقيات الصالحات اعمالنا. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفشا والمنكر والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا قرنطال خاصة وإندونيسيا عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا في هذا النهر المبارك في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة يا مجيب المسائلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلم الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صو صبوبكم فإن أتيت الصبوب من أقامة الصلاة ترسلوا عتدل إلهي أنت ما تشاء.